0: نعم.
1: قال فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فعلى ابن جابر جميل ذا امر ما اروى تو ما زبير قلنا مدينه صلى الله عليه وسلم قال قد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: حتى على ابن جابر كلهم نعم قد زحف الأنصار صلى الله عليه وسلم قد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يوما مشهودا
0: أجدت يا كويا تموري بريني هنا مدينة
1: مدينة
0: مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة Now, every time I صحيح حيقول يعني قصة ما بيع يرد نتوفان قن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لدي يوم نعم بيتو تيمان أتيتلا كدوس يا ولاتي دلياتي أوكى بارون نحن من فان النبي نورو نحن من فان النبي صلى الله عليه وسلم جو دي باي باي باي ناتي بتسوي لا تبي باي أتيمكى صلى الله عليه وسلم سيدا نعم انتو نبي سقى صدر نكوبا او ما كان كل سنه بن الهد نعم
1: وقيل
0: بدا على سعد قال ولا انتو بنا بلا جو نسعد اما خيثما انداك قوي ان توني لجو ودا وانا تمتا
1: وقت
0: عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه وقت عصيره تنفي دي بدا سيدنا ابو علي رضي الله عنه وسي وان بوبو وسي وان مكه وسي وان مكه نا فجمع متى
1: حتى
0: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع عام نبي في جيش النبي في جيش النبي ان جاء تواجه النبي لو كان تي في سوى النبي بي يا النبي با اذ ما شاء الله دو تنجا ودايرو سدي دو بيان انا مش قصدي كباي ان بالو دو كبا مسينا سدو دو كبا مسينا دو با دا قدا فون ان بالو دو كبا مسرو دو دو كبا مسينا دو با دا قدا فون eli tentoni ni be fun pada do gbeni ali rodalan lo se lo mo se lo mo se lo se bo gbe do don tan kama sala nabi anabi da ali ba anabi da pada fa won ton ko na to wa se medina
1: umma hayya
0: ma shiyan ala qadati owa owa se ja oni lo wa se medina ah e wa kilometer lati medina se maka 400 manifa abi 400 se yan lati seko to fawon ben medina simaka re ko le de ke wa ni lati be ke oni lati medina ah lati lu makka sin medina radi allah to ke ta fa da ti ma se nu ke ta fa da ti ma se nu ada me se ti o so da ti pala pala ni ala ko so wa be ko se ti ale se yi ta le ba sahaba ona ti ma sa si wa ju fun wa na gbogbo to ba je ni to je ni olorun ba to wa le yan sahaba o si mo se tele tele olorun ba to yo to le yan wa yo to le yan sahaba ni ah e ta ne bi so fun khalid ibn walid radhiyallahu anhu nba to na wa ati abdurrahman ibn afuja khalid ibn walid je pe na wa ko gun na sahaba na je abdurrahman ibn afuna to ko khod ba sam ni wa e kan bi da kan du wa lasan أنا أبي أتكلم إذا في خالد بن علي صلى الله عليه وسلم أنا أبي نلاقي صدق أصحابي أما بعض أصحابا فوالله لا أنفق أحدكم مثل لا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفا أقلقي تباني روكي أوكي أحد نبوت te wa fi talam o ko ho te da mo se ko wa la se mo abi haj baba ni be be so ko je ko da ko se yoro yi be so ke je ke o be gold ni awon gold gidi no wa ni no wa ni o do o ke wa je wo be ro ke ko aja ko ta ko dile e mo do cho da se yan ke so ni zani a dukan abi e ro god ba yan ha nzani odun ayi ma yo odun ayi ma do fa lo to tobi ni anabi ni kan afede de se sara ero ko ta te o to poja cha ayi ma re awon lo to ta be se budget ni lo kokan awon lo to tobi fa ayi ma yo odun ki an wa ni ko bi se ko bi sara bi se tolo oba anabi ni sallallahu alaihi wasallam sakana sahaba to ba fi dede mudu abi daje mudu to fi sara e san ti o ri kon en ti o fi godo se sara o ri eya ni pe en ti o fi godo se ni lada koni to te sa bi on fi se sara koni to daje mudu abi dede mudu ka to fi sara ewo ya tasira se a kwento wa se pe sama se kini o jina sile eya to ti bere ana bi sama sile awon foju bi na pelu pase won ni islam fi lo fi taka lo fi dodo wa a don to kan won yo se jeo radiyallahu anhu wa ardhahum ajma'in نعم. أها.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: المباح أفضل من الإباحة. So that's علي رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه ذكر أواصل مدينة أن سوا أواجع النبي حتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه جدي ونزل على قلصون قلصون صار قلصون بن الهجم بين أنا وأنا سأقول سيادة قلصون ماما الهجم تي أنا بولاده صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أنا أو أمانة أنا بقي أمانة ما بقي أمانة So one was a plan to do about the concept to be, can also come in and can also come in for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Thursday.
1: What
0: are the things that you have to do? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I am a man.